يا وليخ نفس واسة نفس يا وليخ الساعات سينات قلت ناو يتايال من قادو بين قاطة هاي بلالي تركع كيسي درسه